تذكرك بالمسك والفجر والفراح، ذكريات من عجائب العالم، العالم اللي كان قبل الاختراع. قالوا توقف تصادم الشفرات المهلكة وانتهت رقصة السيوف اللاهبة، وابشروا الشعوب والبلدان بالخبر، أصبح الحديد عطرا وصار الرصاص نورا، وترقص الدنيا وترقص الدنيا وهي السعادة،